اكس كا اف ام كوا نخي كوا 3 ان 5 تخب مني تي تي كوان كان جو سوبا كي كبيا تو كا كاي سي بانغا اكو كاي كوا را دوكي نمرو يا وني تن سيفا بن نخا اف ام ان تو تو كوي او نغو لا نغو ان كوي ساري ما سي تي كوان كان جو سوبا كي سيز مني تي مو دون نغو ولين نغو جي تبا ngui sakuzi se ka ke radu ke kawe tu kai se bangwa mtan gu chu au ngwa la ngwa ngui sakuzi se ka kon ka ke radu ngui se de ga wala tin gu ma thum ali ka bur kham ngwa mtu tu ko ngwa la ngwa ngui sakuzi se ka ma se de me kum se ngwa ne khe ati chi ke kwang mtan chu ngwa ke se zmini te chu am mtan chu au ngwa la ngwa ji cha ngui sa ka bu ji ga kon ta ke wala ngwa kon na ke ka wa de insta khang me mtan chu ngwa da sagoji siga ko ka ke radu ku ele kwa program ke ma ngo maso tendu ta ngo olang